زكي مراكي وتضعنا شدي السليم فرق خفدي ما تمزاني دي صلاك اللي قمت يا مجير الأم وقت سوزو كراري مغزاني جاردي بسرق خفدي أزل بالغزالة خذ الدماء.

بعتبر ذلك لي حبيب وديار وجنان وآل ممتك هزالة مالخرانس وربنا آم بنا شبان وكنتنجنا حسنا آم هبان عيسان زخيبر اخب دي كتر انا بغرز خيزان اشترع جفاين

جيتابو نزعن منا تغايدي نبعادتك جيتابو يقين هايا واش منتنا دبلكي افجي خونك بو يقين هايا واش منتنا دبلكي افجي خونك بو بلي علسان الشيخ عمام خديت تشتي مديتابو بلي علسان الشيخ عمام

ولدي تنطد خواس نوك دليك أسيدي بو دلي من فردي تنطد خواس نوك دليك أسيدي بو قروش بكويف بشوبا هردن تدبا لا من دبو بشاف أسبرد الخوش دبو.

0: جنابنده ارتاج عمودا بابي محمد سبها وبخير بجه دارما سبهاكي بخشي به بشادي به برزق وبركه به واللي برنامج داس بكاروجي للسربيلن ارتا ينطونا نقطه بين جه داردكن از دورين علي وهفكار من ديانا شيخ موس لبشت ماكيج ورا بيشكيش دكن وسلافي كنترول احمد خليج بوا ايجار روجك وبخشي وارامي به سبها بخير بتيانا
1: صباحات بخير با دورين صباحات افدا بخير وخوشي من قهداري جاو دلال دس بيكا حفتية يم هون جي دي كارن بمرا بن ايرو روجا خود دس بي بكين كاج مرا بجين ايرو بي روجا وچاوا بم دي كارن تيكلي السر هجمارين 0-9-3-0-2-4-3-4-8 تيكلي بكين
0: يا جون دي كارن بيامي خوري كن 0-9-5-6-4-2-9-3

0: بلي دورين عبد القهار لسرى فينا خود بجادلو جهات السري من إيجار خلق وحسكري ورزيش جي جبوه تيماكو قبسر ناكبه وجبوه قرماكو هايشي دي بجينا جهات بسري ما إكو جاويني حزناك نجا قهداري ما لكي لكا فيد سبيكا حفتيو بلين قرما هي كروش بروش بلنترد با دا سبيكرنا مرحلات دو يا سي او دو دواج بطولاك اس العالم كو حسكري جوجي ورزيشي حميل بندا مباري و مات شوينه كو او يجد باكو قالك مفاجآت سبرايزات تي ده هبن جهون جد كارنج مرا بيجن كهون كي تيميت شجعين اتت هنا كي تشجعين دوري
1: اتحر كسي تشجعين
0: وتلكس كي جي تماشاناك انجام اشتر مهمة

0: دوباره سلاولو بن گه داره ما دیانا پیامه که گیای بردسته من یک دبیجه اری پلیا گرماهیه ایوه که اون دبیجن ایرو دسی دیلی والا همی زکن پینجی آجی درباز دکی هنگی وخم هایی ایجا اری هاوینه لیتش دا خوش دا هاوینه دا جی شنکایا ویه خودراوه یا موسیمیه که لی بازاران دادگره رنگ و رنگی تایبت ایرو شمیه سبت سوکا سبت جده ما اون بر درباز دبن هم بارین جی دگوتی یعنی خلق لیه کون بونه هرکس دخواست تشتی که هنه پاقش جلی سوکی ها به پیدا بکه بگرن
1: خاصة جهافين دا دورين يعني دب دما زمستان يعني ساعات نهوان حبيكي تبقرش دب أنا هافين تسعات حر ساعات حفظ بتش سوك سوك تجاي يعني جبركو خل دخوازن بهن كاهر وبهن كاهر وقر فقيرة وتقر المالي شو شك آبى تخون وبهنا واجي درناك
0: البت إجاز قالك شن كايا خوشي دركتي باجانا خيارة كوسا يعني نظام الورد بين
1: دبجنا خرطك
0: ودبجنا خرطك
1: خلك نك دبجن دول ما نك دبجن خرطك بس براني أخو غربي هلا عمود بخود دبجنا خرطك
0: بيجا خلك دركت بين غريتي
1: غريتي
0: هو عقلك غريبة أرجع قدر ما راستي جي بخشين في هرمي قلك بخير وبير وخاك ويج قلك راستي برهم داره هفلا ما جي بتابع جوام بزن بالدربيسية شو بخش داكتنا وشو خضرة داكتنا هفكر ما أول واحد منصوري هبي فينا كتشكر بخودي دكانة كي كوفان خضرة عند فروشة بريز عبد السلام رم أملي قدر بكل دربيسية روشة بخشة وخضرة شوية
2: عبد السلام رمو خودی محلک خضرای البازار دربستی دمات باش بم نه اف خضروات ای بلدی ای می منطقه چه جمت متوفره
3: دما واجی باش بم خیر و سلامت تن سر سر سر شعبان راتنه خضرة بشكل عام اي بلدي كيش دها متوفرة انا الباجاري دربيسية مثلا جيك جيتي اكتر شي جي قامشلوش حسكي بس انا عمودي جي خضراوي لحقي معجاني وكوساي ومثلا جبش وخيار يسوتي بعمودي مشهور اواني اي شيرين جبو كسداندني خلش خورد كرم متوفر بشكل عام خضرة كيش متوفر الجمال باجاري
2: هجرم قال اسعاري وان بكم ايصال اسعاري وان شاواج بشتي في بوهابوني مازوت بوهابوية
3: براستي أسعار قل لكي أرزان القور بهابونا مازوتي والقور دولار والقور وضعي منطقي بشكل عام يعني حسن برعي مني فلاح أفشي زيرا خضرة وشينكاي شكر فقيرة تعداق تعدل وانهاتي بعجاني بلدي اينو اول قل لكي باقش بددا وددوني باتي وروتني يعني تكلفاوي زيدي ولو بس زندكم سروان تكلف يعني خياري وسط اي باقش وقلمة بددوني باب سسياني خياري اي هور وانا بچاراني بچاروني واني حياة بينجاني يعني جبشة اي كيلا جبشة بسي حزارة بددوني با وجيتي فروتن كوسا انو اي وسط بحزاري تفروتن و اي هور بسي ونيبا وچارا فلاح دفروشة محلي جملة بأسعار مدين بدربة كيري براسي وأسعار قال كي لقور رينا مواطني يعني لقور بلدي قال لكي مساعدة بلدك بس تعداد حسم الفلاحة قال لكي آتي
2: قوري قوت تبينن أسباب في أرزان بوني چي سبب أوي چي يعني تبي قوم تبينن مازوت بوهاب وشخوا كسي يعني مزارعي قو بخشا چيت كيجي شخوا أوب مازوت بوهاي وان آفد ده فسبب چي چما أرزانه
3: سببا سرقا ومسلا انو اف شنكاي خضرة منطقي جبر تكلفة وي مازوت يتني مثلا لما اشتركوش باجاري حسيتش و باجاري قامش وش عامود يتي ضمن منطقي تفروتن اف يعني تكلفة وي نقل لك بس بنفس الوقت نقف سببا اساسي سببا اساسي كمية بربوي يعني قش بهفر الحقيقة وقت بي انا اي حسكي دركتن بلدي حسكي اي بلدي قامش لو بلدي اي عامودي وبلدي دربيسي جي هيدي اوجي در كيف قشتيت بخضره تخزين جيرتنيه دبي ميركيف الله جامير تيني البيت روجاوي بفروج بتش سعرات فروتني وبك بري يعني تشيتر ناي خزنان الدنيا قرم وخراب باسعاني كيمته كمياء برشي بو لحقي بلدي باسعاني قال كي باش يعني ارزان حاد بخو سفروتن
2: تقالا خضروات دربيسيه كرما وجولو كيسك هي خضره دفروش وجوان دكرن مثلا فيدري خضره دربيسيه تفروتن
3: دربيسية أو شيء نفسها عمودي بعجال جمتشيد من خيار بلدي بعجاني رش إيسود جبشي دربيسية دوراوي قال لك جاميرني مزارع فلاحي متشيد كن جاقيش المنطقة أنا باوت من ديك ما يم درباسي ما حفتاب يعني خضراء بلدي قيش بأدور الحقي أما ناطق قيش ترهم وضمني به منطقة دي يعني يعني در سوكي درب كيم درينيش بولو أسعار مريني يعني وقتك بانا دركب درب أسعاري خشب دبن ومساعدة بجاميرة برايمة يفلاح ومزارع عرض بن بس أنا قيش دين دري منطقة دبر أسعار مريني بشكل عام قيش يعني إيه فيدا بن ولا عمودي ولا خضراء بلدي قيش أرزاني ونلقور شكا فلاح يعني وقت بي أنجخ مصرفا خدر دخل أم
2: هنكي قال أقبال بكن أقبال السروان تاي أقبال خلكي كرينو فروتين أوان
3: والله كرينو فروتين قال لك باشا يعني عالم أسعار وقت ما جو أرزان اللي جور طموحاتي شعبي يعني كارب بكر تعدايل واناي أنا بري فترة ما تجو مهكي بخضرة بلدي خوشك در نكتبو بعجان جيا بعض حضارة أنا بعجان بتشارة وبينجات فروتين إيه هذي باش ونوع كيف سياج حتى فروتين يعني قال لك يعني كيلو سيقات داكتية خيار ما بيستادا وحجدا وحفدا وبازا خياري هاري باش أنا بشارة وبينجات إفرود جبش أولياء دركات ببيستا وبازا وخيار أنا جبش بشارات إفرود جبش هاري باش أسعار يعني سيقات دكار بيجي بشكل عام خضرة بل سيقات كيمي قادر بي يعني قش عالم شبولو كارم بكر يعني القور قدراتي شعبية كارم حركز ذكر سكامة باشي وحركة خوش الحمد لله
2: خضر راديا أرتا بمربو عبد السلام رمو خدي محلك خضرة إجباجاري تربيسي جلكس باشبورت ساعتا تخص
1: وكي كوبريز عبد السلام رمو هاني سر زمان دورين خضرة محلي دما كو موسمي واقش بهدورة دكيجة يعني دقش بهدور شدبي يعني سوق تجدبة قالك تي پیدا کرن قالك ارزان دبا جبو کسی کو یعنی نکار بن بکرن جبو واق اف یک ها نرخی هری ارزان قالك باشا کوت کرن روز هنه بکرن جاتشتی خوش دهاوینه ده تبا کو خضره ما جو کو د وجه جمالی به خضره محلی به خضره بلدی به او قالك شي خوش دما کو هر سفری بعری
0: تزیج وک تقول هر سفری پیدا تو بجارنگوی و کنا بدلی انسان ده لکو هر دم بخوشی

0: قدري من بري خبود المجارك جلّك جرينج مجارك بلكي دفدا ما داويدا لسر زماني هركسية هرچند إرو عربين قليش وزباليكم كرين زدا تربوي وبويا روجانا درد كفن رادكن طيب بس بحسب بجاري عمودة بكم ليه ناجراستي تيمين كو قليش وجماريكم دك روجانا روجانا زحمتي وان زدا تردبه قلي وغازنا وان زدا بكو أو تاني الميدان دمين خلك بخلك دست بدست عليكاريا وان ناك طيب ديانا جلّك كسن برفتار راست راست يوانتين كوش دفلا كوز بالايا خوتيخن حاويا كوز زيدة بوية واللي حاموش عرعي باجاران بيدا بوية يدي الكدري بدافج يان جداتين افاجد بيك جوان زحمتيان كوراستي جدي منك نخوش جبو باجار تيفا قوهستن
1: داريم يعني دباكو جارنا رياكو مراج مالي خو حطاري دي كيجان آفن دين خوي كار مراج اللي كتشتاد بينا تشتاكو رجانان جوان تشتا ايرو بيس بهي دماكو امدهاتن لبي داري مفرقة مساكن مدي او هو عربية قماري چوبه كورات هج او تيما كتكار قمار و چوبه جدور حاوية ددانه هف باشا هگر او حاوي جارب جاران يعني غازني خلقيجي هنه قلق حاوي تنوانه دوكو خلق جدور تين قمارا خدا فيجنا وان حاوية باشا او قمارانا جي ندكوه هندري حاوية ده هگر او حاوي تجابه جي هم اولو خلاص دبجنا خوش بوشا وكو دبجنا عامود كيلي دخن هرگر او حاوي تجابه جي دابينا دورا حاوية باشا هندكارن لكيلكا حاوية دين باوايك او تيما كو او كتكارانا دما كو ورنا راجيني زحمتيا نبينن دباكو او كيسانا حميد قطن كوش كي بردايد نغا واكيسات واكيساجي حميبت كين يعني قمار بشكل كين ناي براسي جي ديماني قيلة كي جي نخوشك و باجير كيشي بخور خرات كي دما كو مارا ديماني وصاد بينا إجا لسر مال پرا راديو آر تاريل زكاتي بلاف كرم بريا چند رو جان تیدا او کتکارن پاقجی گازنین خواه گلیه خود بیجنه خلق مرنه آلی کارن هر وحاجش خلقی دخوازه کبوار آلی کارن دعویتنا چوپه و پاقش کرنا باجرده
2: بره حفلی قصوریا مهبو آلی دکنه بو امند لحقین آنا فتراک مکنه یازده آلی چهاره هی روک ای روک ناس ایرد ری جه دورا در بسیه پیت که حتی دیگه حرام ساکن روکی خلاص کن و والی علیه چم جه مزلی شهیده پیت که حتی دیگه حرام علا هزو کر یا برنشا جنوبی خلاص کن و حاویه جی بونه ده آلی یومی راجینه یومی و سیرک بی بکن امجانان بر حاویه نه سیرک خودانا که و شباکر اهلو باوی جی و بمشه يعني خاص أنا بابي حاوية روجي دربا جراجيمي سبا جراجيمي و نيرو جراجيمي و بي يعني نمز رقلا آخر سيرا خدا كف أم بجانا جي أنباون في سكرين أهلو دابين دي مكاري وچي أميش تغاليش مردي بيشن يعني نمز رقلا آخر ونج تعاوني مربكن بري قصوري هبو عادي بو أنا بون دي سيرا وقش كل شيست حاويني يعني ما هف بحر كرد دي سيرا ساعات كده أما خلاص جيدكن بس ملت مرنا آري كاري

0: شعبنا يجب أن يساعد البلدية قلمة قرق آلي كاربة بشارة دارية و مهرجان ملاجي دبيجي راستة تشتكوت دبيجي ولو يم التي مهر ولون راستي رحب البرسيارية بوان رتوني أبوك رخني هلبت محمود أوسيجي لسرفي دياردية دبيجي نتني دافيج نهر دفري حيا دافيج نافا عردين زراعي ده نافا عردين شاندنية ده أفجي قلكي شاشة
1: بلي دورين قلك كومنتات بوني بس عندون جوان كومنتا واحد سعجداني بو قرقي كو كاميرات وردانين أهراست أبا قرقي كاميرات وردانين أو عقوبات مالي الواقع ساكي بكسي كو قماري دهبيجة ومخالفة الوابكة زاقروس عمود يجي دبيجة والله حق بتارة يدبيجي قال لك كس هنا قمارة خوش جورة بناية راستيجي اف ديمنجي الباجة هر باجار يلدفر عما هي طيب تيجي برانيا خلقي انا كود بناية دو تشقادنا قمارة خوش جور ده دهبيجي دبيجي قاركي كو قلجي ببلدية رد بشارداري و تيما باقش كرين رجي آلي كاربا إجاد نوا فيريل زهاني ده قال لك يعني قال لك بلا بو تفعل سر هاتك كرن كوبرانيا خلكي دست شارداري گرتنا ودبجنا گگركي كو او همولاتي جو شارداري رالي كار بج بركو پاقجينا نبر پرسياريا و شارداري هاني مره چاول مال خو پاقج به گركي مره هر دري جي بي پاقجي
0: هل بد به پرسياري چتكي هاف بارو دكه سر ملي هر فردكي هر اندامكي وجواكي

0: ام هر د مجاره 38 بلند بو ناوي ود مينن گهداري ما اري راست عامودي ايلو جاره كدن مخصصات هاتن باربكرن لي قامش لو روز جودايه چونو هاتن گلك زحمت بو يو باري اجوكارن زيده تر بو يبتابت بدابين كرنا وان مازوتن كو پيدانا ب اري حشتي وحسنت بلي پيدانا ب اراستي اجا بتر بون بزان بن زحمتي وان چوا دكارن كاري خوب كنو باري وان اي گران تر بو ي دكي جواري داي هفكارا من ديانا شيخ موس ببريز جوان محمد او جيشو فري تاكسي لصرخة قناة السويس لقامش لو كاردكي بلا بيتر قوتو بيشكر لسر روشا كاريو بزحمتي كوروجانا بيرو برود مينة أمل فيها بيفينا تومار كري قدار بكن
1: دبامو باش بقدار راديو آرتا نهال قل من بريز جوان محمد خودية تاكسي كيس كول سر خطة قناة سويس كاردكي أو بمرية بريز جوان دما تباش بك
2: دماغ باش بيسا شاوين
1: بريز جوان افه هياما چار پینج رو جانم وكي خلق باجار قامش لو بخودية سرافيزا خودية فوكس و بتفاهي خلق درد كفنا خوب پیشاندانا اعتصاما درباري روش هري داوي ياسو تمانية چاوايه
2: خودي سوا بو تقريبانا اسبوعكي تهيد بانزينة بانزينة ما هي تاكسيا ب 425 رقابو سوعي سو 5000 دكرين حفتي 5 لتر سو 5000 بو 5% يعني 5% يعني كريا يعني بانزين بجلقي جلقي بهابو ما انو تشتكي انو بيجي المعقولة بهزار رقاب بيجنا سري ولا ده هزار ولا سي هزار وبانزينة قدنا مجي اف بانزين يعني بانزينة بيسا بانزينة آل نافدية قمار نافدية وسي روجة ترا سي روجن چار روجن ترا ترا مناكي
1: بنزين نفسها جودة تاكو قباري ودستان
2: نا هیچ پیستر بوده. والله پیره که اما در روز روزا داغرت نه گو داغرت اون شما سینا دبی خوی بازی ادوکرن پاکش کن هنگی آف که نرده او.
1: او یا بریش بلو نباش بو.
2: یا بریش نباش بو. آوی نباش بو. یا 400 یج نباش بو. یعنی ها گو 8000 یج دنما آوی نباشه. کم سفر یعنی آنهام که عکری خصنا 5000. کری خصنا 5000. 5000 نه این رو ملت گله جوا فقیرن. گله جوا نه که چنین سوکا کانت شغلن شغیله. روزا و نه که برکی سه 4000. سه 4000 بلا 5000 بی. یعنی که وی صبح چه نیرو آبگری فرامینه. وی دیسه چه وگری و چه ایوا دیسه وگری. این چهار جاره شدی. چهار جاره تا 20000 رقمی دکریا سرفیس. نشخا جرمنی 20000 جرمن حقی باکی دکی جرمنی.
1: هن آنها بنزین به چه قیسی داده گرن؟
2: امنها بنزین به 55 داده گرن.
1: 55.
2: ام هیچی اداره خوا، ام هیچی اداره خوا به قراری. شکی بعد لینن کجبو ملتجی و کجبو ماش فراجی امجی عائله سکرام مدنا امجی شغلن کجبونا مصرف مال خو بینن سینا عالی شامیا و الله ایر درست هر روزا قطاس کلیت خی حقیق قطاس بو صد صد هزار صد و ده هزار ایرو امش بنزینه و می سینا عرش شغلن تیشک شش فر نامین
1: لستر سعر بری کنگ آخر جار و داغرد ماجور نگوتن یا قطب به
2: نگوت نمانش که دو گلوا بهابو
1: کنگی آخر جار و داغرد
2: آبیس بعیده بو آبیس بعیده مداغرتی آبیس بعیده آب قرار یعنی آب درست هر روز داغرن ای دورا واره منا تیت بیتاقه جی دورا ایرو دورا منا ایرو زیش میسینه بیتاقه که یا بیتاقه جی بحثا بیتاقه جی بکن بیتاقه برین ها شش روز دانامو بنزین خسنا هشت روز زیده کرن شش روز تیرا مند کرن هشت روز کام اختر شی بو هشت روز نفس دقیق یعنی ساعت هست صبح استانیه دوی ساعت هست صبح زهر جارنا مثلا از منو دهونیف دهونیف اونی ساعت جیل مچه اینی ساعت نی ساعت مچو نی ساعت مچو ای بروجا کدیت ری و جانا بازی نی نلگازیا که افجی که مشکل که شش روز دانامو هفته پنج لتر اوجی ما پشکی ساعت ابو یعنی ما مخاط خدان دنیا کی اترا مند کر بس نه خس نه هش روش هش روزا چهار روزا ولی چهار روزا بازینا من هم میدی چهار روز چهار روزی دیتری دیم هر بازینا یا دلار کیف کرد
1: آن هم مخصصات و چقی سنه
2: مخصصات ما هفته پنج لیتر هر هش روزا
1: هر هش روزا اون هفته پنج لیتر استین
2: هر هفت روزا هش روزا
1: هش
2: روزا بی هفته پنج لیتر استین
1: و بنزین متوفره ده پیدا کردن یعنی گازی هست
2: بنزین خودین ها بنزین نه حالیا گازی هایه بازار نشی جان اجی قطبی بری فتره که بری پاز روزه که واده گله قطبو جان درو سه روزه نه ده گازیا ای دوره واجبون دوره واشون
1: تقول جودتها ويجي نباشة.
2: لا جودتها إيش بنيجي نباشة. جودتها هنا كي نهاجو عم دبوا خد فكن دبوا ما تتبقي وكاف شحمتي ديا. يعني ولو حمو جمارة. ما تراشوا كوما كارها حري.
1: ما هنا بيجين وكي أجو كار هنا بيجين شما يعني أف بنزينة هاني أفاجش جمار تعديل عربي ما تكن.
2: والله بيجين والله مشونا إدارة محروقاتا ما جوتا محروقاتا ما جوتا اتحادا ما يساقين هيا بيجنا اتحادا قوي ساقين أوجي مرة والله أوجي مرة تقصير ناكن بس تكس نشكام هناك يعني عم هاد بيجيجي كي تكس يعني نقول نادي ما يعني نادي جي والله بازين عم يبشكي جو زبطين كا عم صناعة نبي نهما أقلش كم صناعة قالك نبي والله قوم تكرنا صناعة دا بخودي شغلي خوي بازل وجات روجة كده تخنا صناعة دا
1: هون أنا خطا قناة سويس هون شقاسي جركاب دستينن
2: ركاب نها خط نقطة قناة سويس تاني خط كامل يعني شو تاكسي عمومي هاي 5000 راس سنة
1: وبري تقيس أبو
2: بري 3000
1: إيه قالك بلكي أفعج بو كسي كو حفتيه جارك درباس بلوا تاكسي كي عمومي سوارتي 5000 نحقي بسكويتا كي جوان رنتشتك كسي كو حرتم قابو ساعات بسو 4 ساعات على السر يا جير برس جريكا خلق بازاري ناكن خلق بازاري ناكن نابجن بهاي
2: والله قالك جوانا كي ضربنا ما سخيفات كنا ما تشادجنا ما بكون نزارنا هناك شو وضعي مشلوه وبازين بهابو هالو عم بعدنا في مكرجي عم بازين بهابو هالو بكون فقير نبارة نينا يعني نها وقت قلتي يكي جب هايفي فازر وجاج سوري جار كهالي سوكي بين زارابدي ده زارابدي بير فرق ناكي بس انا كانا قلك انا قلك انا روجي چها جارا سه جارا شه سوكي
1: اشي
2: وانا كل شه سوكي ايقو تخانا ده شغلي ايقو شه سر رزقي خواه يا ناكي غيرو عاملة فقالك تعدل بيها
1: ادروجة ايرو ده چه تأثير يدك افا هاني چه تأثير يدك
2: انا ها ادرو سير و جيما ام ناشغل
1: چما هون ناشغل
2: ام احاقي احاقي ده بازينا قون ها اجمتي خوصن خديم در ناخن
1: يعني حركة
2: تنهي كسما صورت بي حركة جبني شوا حركة سوكي تاري سوكي تعالم تكاري بجميري يعني تكسين سوكي ده جاري سوكا قام شنلو سوكا قام شلو تتكيتي دنجيتا مول كاي بتر مشي
1: سوكا قام شلو دروج خوي نورمال دا غمغم جيتي مرن كارلي بمش
2: انها انها تهري دا تتكاري وانا كي بش ميري وخديت كان انا وخديت بصاغ انا وشندك هكا عندنا جم تخطورا
1: هكرا برو شلو ما وشي تعدل كاري وبي وشي تعدل وورا
2: خديت تعدل تعدل مشي تعدل مرضجي عم يجيك شي دار اخوا شكي في قراري بدرسيني كم سعاده جمره جي جملات رجي جمالك سي هنا سوكي هرن شنو هاتنا وعناكي صح هزافكي
1: خاصكي
2: ما خاصكي ما بازيني في بازيني بشكي جمره ارزان بكن وفي بازيني بشكي نوعي باش بكن اما بشكي باش بيعم صناعه نبي وخاصيه بشكي اريكاريه مربكي بازينا قنج بي بشكي وابدا يا بطاقه واجي كلابي بطاقة جمر حلب كان قلقي قنجا يعني أضاب بطاقة جي قلقي تأثير ما كريا بطاقة حسو جام حفتي بنجر زاد السينن وفترا مناكي أوجي قلقي زحمتي جمر
1: هون دخوازن چلو با آب بطاقة هون دخوازن چاوا با
2: هم دخوازن بطاقة با قلين هو كبري شاشو جاب نما دخوازن بي يعني انها كبانزين هالو چكبو قرقا انها قرقا بطاقة مين مثلا دوكا جاري ما تكسي ما تشو امي شغلن حتى ايواري امشن قازي توشا خدا کنه مینه مای یعنی معنا کس نکای بازین بخت شک یعنی گرکا ابي تا قنا ما بانا ابي تا گرکا بغازي بازین هيا ایرو ازید شغلم حتا ایواری شون بازین خدا کنه مزین مای اونا ام نمهر هش شو جام راجن 600000 اکیزک فریا ام چن بنا گازی ام جی پیتیشن ها گو روز روز بانا اوجی باش
1: اگر روش لو ماش خو فیا ما پنج روزن خلق قامش لو اجو کارو هر کس درد کیفنس عطی سامان اگر روش لو ما هونی در کیفن هونی وان اعتصام خبر دوام بکن
2: خدی ام کا ام نا خوازن در کیفن ام نا خوازن در کیفن ایرو بازار بازاری ما نا خوازن در کیفن ما خوازن تادی ام چتا بکن ام هویت کن اداره ما نهری بگی به حدی اداره ما محروقات اجیتی گو وعد دائم انو تشتکی جبو وی بنزین بکی ام جی ویانا گوتنا مسیجا روشن اسواکا امی شارکی جور بینن سر وی بنزینی انشاءالا نا گوی حدی گو ام درکن شارعا ایرو فوکسا مازوطا ایرو بیجند بی مازوطا فوکسا وگران نو کبری تا اید اوجو بها کربون ام هیویت کن یا مجی وگری آزام بکن تا در نل مجوری نل مرز جوری
1: هیوی اوا دیکو چاراک جوا ورا دیتن گلک سپاس جبوتا بریز جوان محمد خودی تکسی که کل سر خطا قنات سویس بمرابو
2: تجاویم سریم سپاسی آوتکم
1: شو خو افبو هف بينا مالك البريز جوان محمد خديه تاكسي كي زر كل سر خطا قناه سويس كاردكن ويزيد ترجم بحثه زحمتي خير وجانا ديكر قلت تفجر قال لك كم بويا قالوا شلو بمنجي ويتعدى قال لك الموره شخو قداري ما بي اواي هاني جي ام ديكي جنا داويا برما خويا ايرو خلق اخا بهي ما كو ودمك باش بمرق داند به جالكس باس جبو واج بو افكار من الكنترول احمد خليل سباس بو افكار من دورين العلي أجد أنا شغموس لقلبه
0: ساعت خوش قدار ماكو حانا والما قدار كرس بيجي دعيني دمي دا شادو بختار بم بخاطري واحد
1: بخاطري واحد.

0: روجواش جنواندا راديو ارتا اف ام لكوباني هيرو مجارة كمانه هي دخول ده بروغراما دردو درماندا ج دما روجواش كوباني هيرو مجارة ما لسر تشتكي هيرو نها بيويستا نها غرغا نها جي بلادبه نها جي ملت بي پر اهتمام دكي او جي مشاكلي بشرانا مشاكلي چيرمن ونزانن هريمه ما ده هاوينه دا عشقه و زوستانه دا عشقه هاوينه دا گرمه پره بای عشقه بای شرقیته او جی باندوری خالصر چرمی مراته لبشری مراته و زوستانه جی بای کور لجمه هيا تم باندوری خالصر چرمی مراته و مروواته و مشاکلی پیدا گریده ای جبو و مجاره ام برفره شروعه بکن جو گهدار و بیناره مرا هیرو میوانا ما هیا میوانا ما دکتورا زوزان حسن خیراتی دکتورا دکتورا زوزان حسن دکتورا که کورسا که دریج ده مجالی مجالی بشره ده کری کورسا که بریتانی کری وقت جمرات گوتی دکتورا ده بخیراتی کام جوه ده دست پی بکن دکتورا مشاکلی ای هاوینه یعنی هاوینه تزانی تأثیر باندوری هاوینه لسر بشری مرا چیه دکتورا؟
1: هلا سر جاوام آمستاد که خوش مهر و بار حاضرم
0: سر جاوام مرد
1: بخیراتی دوزانین ها تشته هری امبیجن دجمن عدو لدود دجمن بشری ده هاوینه دا رویا رویا بای گرم تقلبات مناخ لمنطقی ما پر مشکلان جمع چهت کن و کمبیجن جفاف جلد چهت کن حرارة الجسم بشكل عام عن طريق بخار دبي خودان ودرد كافيد مسامان را ده هفني ده طبعا فات تعديل قالك تشتكينات هن البشرات كل فيزيولوجية جسم كاملة عندك أغلبين الصاغي تشيت بنو تدناري دوخة وتشت وقشكي على فكرة أساسي خوا إنه تأثيري حرارته للجينة
0: حرارتي جدار وإيه قرم
1: حرارتي جدار واتي نتاني رو باي قرم شوب شوبي تشيد بين
0: هو
1: نو ايسان هنت بجد ببشري ما خرابات بيا ياد بيجا مثلا تعدل ما دبيا نتيجي رويه نو نتن حمايه رويه بالعكس لازمه حمايه باي جرم بيتري رويه قالك تاثير خل بشري هنا مثلا مجرم منك شتو تجاعيد السرجوف اندرت كيفن
0: تدنيري ما الجمع الهريمي ما
1: عمره
0: چوكن و تجاعيد دوري جوان چه بونه
1: عمره چوكن و تجاعيد پرن دهوني سرچاوان حتى توزعي خاداره زيوان الجامعه پرن تدنري يعني منطقي ها منطقي املين ها اللي او دبن يعني كوباني منطقي املين نتاني كوباني يعني مناطقي ام بيجن
0: و منطقي مي اي رجوات
1: اي رجوة كاملة تدنري خورتن هنا بعمره چوكن رغم انه تم مشاكل اخوي هرموني تشتكتنا كتشك بك وخورت بي تدنري سرچاوة تجحبا طبعا فقش كي تقلبات جو تأثيريتك كوكينجي هنا دنيا روبة وتدنري تا عناية كاملة ببشرنا كربة دو حالة تشد به دهوني سرچوفان توازن تيدا چنوبن لاني دهون تدي إفرازات هنا زيوت ما زيوت سرچوفان دا توازن تيدا چنوبه تنري تحويل زيوان دبي حب الشباب دبي رؤوس البيضات دبي پر مشاكلان چهتك طبعا هاي ما عدا تأثير على الصحة العامة
0: دكتورة فيا تجدائي هي ما بيني كاسي هانا بشري خيام بيجن بشري خوي دهني بشري خوي اي او اي عشق
1: طبعا اكيد نها بشرقش كي تاثير دبن بس ايدي فرق دي كان هالجما ام بيجن جا اخو البشرات كو اموارن بشري اسمر اي غامقه
0: وانا بر بوندو
1: لوانا اذا اشتر سر لون بيجما وبرج اشتر سر انواع بشره حرد ونقاط اشتر بيجما بشري غامق تحمل خش حراره را اكثر نوعا ما اما تدناري كوياكي اشقر بي دارت كافي دار بابنش دا قندو صور دبي نفس داري و برتقلو با جام شايد بان فاياك تشتي دون جاما نوعية البشرة بشرة دهنية صيف دا برت عدليد بي بس بالمقابل دا حماية خواهية يعني تقلبات برلي شايد بان كتعداد عداد بي جمهاني تقلبات تغييرات لسار شايد بان
0: جوكو خواه حماية بكي
1: أري جبركو دهونة برن كتو روتين عناية يومية نظامي تبينكي ود هونكش احتباس شهد بدبي زيوان ورؤوس سيدة وحب الشباب وعلامات تقدم بالعمر اللي دارت كافي
0: دكتورة نها يعني خارن وخارن جي إشي خبيه زيداد بي كيم دي وطشتا زيداد كي كيم دي كي
1: پر از مثالك ابتدم هات تدنيري شخصي هنا حب الشباب لجام هبن كحتى كطبيا بعيدا عن البشرة أو تشتك تدنيري دكتور جرد بجد بهي كرنخوا مقالي مو مقالي نخوا داندك كرنخوا تشتي هنا الدهون غير مشبعة إذا هنا
0: ويكو يكو حب سارشو
1: طبعا تأثير الإيساني عادي جيد
0: ما بس طبعا من شيء ما بس طبعا من كو تكو واشو بي نهال جمع روی الجمع دجمن بشره خارون و خارون جی هین دورا خواهی هین پر ببه کم ببه مثلا تشتی کدو دخوی ودخوی
1: طبعا اكيد نهاكا ايصانه كي توازن هابي مثلا فواكه نظامي بخوي فواكه غنيه يعني بالسوائل جهه مثلا من زباش تشتي واني فيتامينات جسمي خقي كامل
0: بن خيار فرنج تشتي
1: اري طبعا اكيد خضار جنها هيا كفواكه جي هنا اوف تي دوبر هي هنا معادن تي هنا فيتامين بسرتوفون لازم فيتامين ا ما لازم فيتامين اي ما لازم كنوفون جي تمام بن كبشره الا اكيد فرق بكيا حتى تاثيرات درفا دو كلي ببكي كم تربي بينكو ايصاني كي هوني نقص تغذيه اساسا ونقص فيتامينات ومعادن لجام هابن وكدوارج درفا دو جي تعدلت بيا كد باللي ببيا
0: دكتوره تفتره هنا يعني دم هنا كنت بيجي تجفزي ذا تر شو بالتاخي يا رول سار شو بالتاخيني يا الترمي داخيني خطري زيادة بأنه تتعرض زيادة بي مثلا نخوشي احتمال نخوشي شيء
1: ده أشخاصي هنا من ده نقطة فدرة ده هنا هو فيني فترة الظهيرة ساعتنا محادة مثلا عمد بيجنج ده لج منطقي ما ده دوتكي بحاسبني نه دوتكي بحاسبني حتى شار لازم أنه حاولوا ما تتعرضوا للشمس كتير
0: ده حياة شار
1: أري منطقي ما بالذات لأنه روي ما فرق ده كان هو تنهي خقار ناكي ولا بيجي ولا أزل ساحلم يا الفلانم منطقي رطبال ويدارتي ده هيا باهين هال درف الجامعات هون كوني ده ده قوم ساكني نقطاك ده فردة هيا ونقطاك دينا جي طبيعتي بشري فرق دكي طبيعتي بشري جي فرق دكي إنه كو تعرض ببي كيتشوغ تعرض لنا
0: بي تجمرا قولة ألوانا كر وتجمرا قولة بشري دهنية ولا دهنية كر تشكي دين هي مثلا ديلني إنه أز بيتري تعرض مثلا أز
1: أمراض تأثير أمراض وك أكزيمة وك صدفية يعني فهم دم مثال دانتا أمراض جلدي بشكل عام قوبة أما قوبة بتشتي هنا انتشار دبي فأشخاصنا تناري تدي يعني أكزيما بتتعرض على أنه تعرض للمادة المهيجة وشغي عرض بي تناري فترة جهير حد بي فأشخاصنا معرضا أكتر كوكينجي دركف نبارو تأثيرون دبل عليه بوهاق مثلا
0: دكتورة النشان هنا نشان أعراضي واندي بنين كطبي انه تشتكي دي خطر شي بي لسر جرم سر جلد نتيجة تعرض مثلا لهافيني وشو بي تشتيواني
1: ها بشكل عام بالنسبة لآلي جماليا ده تانا تصبغات شايد بن تصبغات غامق بن فلان آلي كان بيجن
0: كجمال
1: حسب لطبيعتي جاني شخص دي ساكنين ها شخص سيت الناري اما داك جير استخدام دكن حردي نفسي تصبغ لجام هي فا نتيجة خلال جلسة كي ديون دو ديبيني و دبل جي ديبيني فا جلسي جي معند لجام ديبيني صار طبيعتي بشرة ساكنة ياك لطبيعتي جاني و شخصي ساكنة نسبة المادة الميلانين بالبشرة لجام شخص دي ساكنة وانتاجي خوش قاسة وطبعا مادة هنا تستخدم لكي أوجي لسار دي ساكنة تشتكي نهائيا 100% هرتني مركزكنا اطبائي تجميلي ونا اي معالجيني بشره ورم بيجن ولا سكريمه كبتدم وسحر لمسه سحريه انا وبشكي علانات عن طريق جلسات حتى كوكي كريم بيجي كريمنا معالج بني فيتامين آ هنا مجبوطة صبغاتا أو جهة علاجة بدها تقريبا أقل شي سيمه بي لازم هاري كيم سيمه
0: أم كيبوتنا فيزاتا واجي برسامي بشتي ويبو دكتورة تقالش مرا قال خارنه کر قالت اشتی هنه که دلنه که باندور هین کم و گرمی هاوینه لسر بشری مرا وقتی این و کریماتی هنه دکتورة تشتی که علمی هم دویزن کریمات حیالا کس دارد بی از واقع شمس دارد دکانی محل تجمیلیت بی از واقع شمس عیار فلان بده با خدا یعنی بی که وگر زان به چه مناسبه جه بشری ویره جه جرمی ویره مثلا تشتی که علمیا نهی دکتوره اون که تختور اون چه توفی تشتی دیدن
1: و مشکلان میک و امنها جه عانی دکنه مواد تجاری درکتی اعلاناتی هانه کجیره در تکوان تنری صفحا که نری اعلانه که ممول درکتی اعلان ممول انت زانی مموله هذا اعلان بسته.
0: تجاري يعني
1: تجاري
0: ما بس ربحي مادي
1: يعني. اري ربحي مادي اساسا اعلانات شي بويا كوج بوتشا
0: تشتي خو بفروشه برهم خو
1: بفروشه مقابل بريئه تشيتك يعني تقريبا سديحة يشتج مواد هذا كاتي تدناري واقيات مواد عناية بالبشرة أنا إعلانك كارثي جرى شاد به حتى نهض إعلانا درت كافنات بأنه مواد تجميل داتخن مواد تجميلية مكياج ما مكياجة كريم أساساتن دبيه

0: بسی چیت کن او کم بیشن از مثالک دیدیم تا دم کریمات نه کن زینه و نظام چنه و چنه
1: به داوی دکتورا
0: تشوهات نه جمعه
1: چه کرن قال ما بریم استیدیو که بین مقاله وای دوگو حلیب حلیب شیری کره و تشتیوانیه تشتیوانی بلده بون
0: وایاجه دا کتی حتی نهاجه هی ببورین حتی نهاجی وایاجه هی بس وا خوشی خواهد کرده یا نکه واقعی داخستنه نکه مکیاج داخستنه به نهای اره تجاریه کنه و تجاری اره بس که ترتیب داخستنه مثلا کرنه مرطیبات انجا دست را نه که انو مواد علاجیه داخستنه که مرطیبات داخستنه جا دستان را جا جسد را و تأثیر خواتنه وک بشره وک منتجات اینه بس تشتی از بحثیت کم کریماتنا تصابقاتن در
1: خسمه از هر مولا فلان کسی من دیدایی و رند بیه والله اجهرم تی بدم
0: نه نه نه ابدا تشتکش حالا کسی رو بیتنیا ممکنن از ادام نفسی منطقی عشت بن ام جه نفسی مالینا ام خوشکو برانا طبعات بشره فرق دکه جه ایسانه که حتی ایسانه که فرق دکه نوعیت البشره قدرت التحمل مناعته کل شی بیأثر
1: دکتورا اوی که ما پرسکه گهدار که ما پرسکه دبی هل يمكن تعويض صبغة الميلانين؟ ميلانين شايكو هرى فتقرية مثلا تقال ميلانين ايكر؟
0: تعرض أشياء كهية كونن تعرض ببن بس نش حر داري را فتقرية نها كسين هانا بوهاق بيرهي بوهاق تدي ميلانين داري على شكل متقطع وعنده تعرض لأشعة الشمس فتقرية أشياء كهية نفس تقريبا نفس اليوفيتي تتعرض دوي بس ما هي ما بتجي دائمة إنها إنه دائمتي مصطلحاتي عربية استخدام دك مجبوط تعبير ده شرحه ده بيترت
1: مشكلتنا مشكلتنا المهم يعني وزن زانيارا بجملات يعني
0: أري هي ناتنيا تعويجي دبي بس مش دائما ندائما
1: كو حركي مازن بحركي كو دريش كربي مثلا فناغري شتوني مثلا شتوني بصورة
0: نها ميلانين بشكل عام مع التقدم بالعمر منطقنا دو كام دبي منطقنا دو زيداد بي وك بور منطقي بور دو كام دبي مع تقدم العمر جبوبي
1: تشتي بدعم دين بوري ما قور دبي مثلا ناري
0: نا. اريت ناري اعماري بجوكن وقورت ناري اعمار هي شانس ده حفدة صالي نا بوري تجي قورا نقص صبغة الميلانين دو بور دو تشي دبي وبالمقابل لما تتعر تكينجي تعارض روكي راد بي تدناري بور بوري تفانو غاري بس بشريتها تصابغ دقري
1: دكتور فاتشتا قبل الرجوع يعني فاتقاري مثلا احتمالة فاتقاري بكريماتون بحبان بدرمين
0: بكريماتون سادي تقريبا ناس كشتر بيجم ده فاتقاري سادي ده شايل ده فاتقاري ام علاج ددن تجميلي يعني ام فيتامين آ ددن على شكل
1: الحب
0: حبجي ام ددن على شكل ريتينول ريتينول نا اف درز حبي ريتان هنا ريتينول مادة هي تركيبة فيتامين ا ادبج ما تديد ريتان دجي فيتامين ا هم لات ممكن ابو نقطة ببه هر حبي ببه قال لك اثار خو جانبي هنا السر بشري ويجي فكحب وكسيرومات وككريم بس دي صنا حالة كريمة كتجاري نشرت ماركاكا الا عالمي بيجي نا بس جيه كي طبي ببا اجو جيها كي انو تظاني بي مادة تجارية نادتا جبو نيفي خواتاني يعني جبو نيفي خوا نادتا انو تبي بي بس بي مادة صرف بكل جام خوا قالك على فكرة قالك ماركانا مي سوري هنا نتائجي خوي خوشن كسي رومات فيتامين آ
1: اشتا ام دبنين دكتورا
0: نشرت الاجنبي بي
1: سر سوشال ميديا قالك يعني بحثتين اكرن قالك بنا دقوتي اعلام ريكلام جيراتي كرن او ناجي بلكي لأوروبا طبق الهريمي ما لرجلاتي نوفينيان رجافا بلكي تشتي هنا كونا بروموشن دكن يعني جيرا شيء او دكن فاذكن مثلا اعلان جيرا فاذكن تشمشتا مثلا قريداي ابحاصة شيء دكن بس فا تشتا لسر هريمي ماجي طبق بي تشتي هنا أوروبا مثلا كنتين اكرن مثلا كتورا يا كاسي هنا ما أوروبا مثلا تشتا دبي والله مفكري مال أوروبا استعمال كري رند بي كأجترى بشي تجي استعمال بك
0: نها بشكل عام حسب ناكو كنجي الفيدري تشخيص حالة ببيج إيه بشريها تشخيص حالة بشري ببي نظاميا مشاكل يخو مثلا مشكلة بيلي ببي لو يدري موادهم بشنن يعني تقريبا هي نفس المادة معالجة بتجي نها بس حوجات إيديج أوروبا وراء ناكي نها الجامعة مثلا شركات دي إنفابيا اللي قامش لي لجاكي ديني جي لأواتينين أنا خازم بالنيف بكم جبو نبي كإعلام بس فانا موثقا كطبيبة أنا بتعامل بمرة تعامل دكم موادي أصلي بس تكابي سعر فرق دكين يعني ضريبي خوي جوردة حطوه فرتينين دكنا سار ربحي خوي جي لفر دكنا سار بس موادا رندن بس دي سعبي جو بديلة خوي سوري جي هنا شركات كوبول هي شركات كديني هي فانا مودي خوي رندن ومفعولي تقريبا بني ايوانتين ودي ساجي قبل ما تجيبوا بريت مواد تجاريه بينن حدد بكن حددوا المشكله مشكله صار تشوفوا حدد بكن بيرو بينن نفلين استخدام كريز هرم بينن فلين كريز هرم بينن
1: اشتا مشكله دكتوره اشتا فردي بريسكريك فردي بريسكريك انه فلان كاسي وادر مونا وكريما بيكونيه ولسر رنبيه صار تشوفوا تشيبونا وبونا تشيبونا صبغات شونا نظام تشوفي كام جهن بيكون مشتا و برسكريكا دكتوره كينجي انفيجن ادي و درمانا و درماني يا درماني اي انفيجن حبن يا درزيبن يا سيرومات تاغوتيبن دي ت اوينادن ت انجامينادن كام هرنا تشتي دين ليزرا وتقشير بشره وتشتي دين كينجي كي تش مره حدا تش مره
0: عمر جي فرق دك الفيدري إنه عمرك محدد هيا إدي أم بيجن إجراءات تجميل يهانا وكريمات وتأثير ناقن إديم وبشرجي أزه بني رأيت سيتشار جورنازي عادات كما طبيعة البشرة طبيعتي بشرجي الشخص حتى شخص بر اختلاف دكي بر شخص تدناري أشخاص نهانا عمري خاسو بينش صالن شال صالة بشري خوش الدياية وتمعنو تإجراء ناكريا وتناري يك جهه عمري خو 20 سال 22 سال انت جاعد هنا تصبغات هنا ترهل درودو هيا وقي فرق دكي وطبعا مكمن ها جوجن غذاء جي فرق دكي مناعتي فرق دكي
1: سيكولوجي دروني
0: كامل حالي نفسي رقم واحدة دهالي تجميل ده مثالك بيشوك لشخصي خو إيسان بنيره سبيت الراد بيكينجي هنا أم بيجي نفسي تاي مرتاح بي تدنيري تخول عينك تدنيري تبخاخ خوشك دي بني بخاخ بيكون أنه معانو نفس الشخص تحروخ دنيري كون نفسيتي تعبون بيش توني الخواد ناري تدبي أبو وشرا زوني بما
1: دكتورة من اللي كلين ذكرن أجبو في خلاكي ما هناك أبحاثها ممقالة راكتني أبخا ذكرن نوعي راكتني أوجي دوري خذ اللي زي
0: ايه أشخاصي هنا ايه وارد السهرن بر تشتكي نفخ نظام الكون نظام الكون نظام حتى كعلميا كنظام الكون رقم اثنين مثلا ساعتنا محدد هنا لازم تتدي راكبي هاري درنج لازم تدوازده حتى شاش راكبي على الأقل
1: ساعة دوازده
0: حتى شاش بس نوالا بيجي انه خلاص شاش ساعات اخوة برو راكت منابي اوقات منامي لازم لدوختك ايفاري دو بيت الراكبي حتى اشخاصي هنا دي سهران تلاحظ كدر دوري توافان شتود بي ومثالك بيجوك سهر تأثير حر تشتيد كي
1: دكتورة أو هناك ديفيجن ما بري بر لسر خوندي وما ما دي جي قالك كاس ديفيجن يعني هناك أبحاث ديفيجن هناك يعني برتوك ديفيجن دبي تفيك وتراكتي بيك وشراء في كاتبا ليفا مرتبا إنه ظلمة بي مثلا بشرة
0: يفضل ظلمة بي يفضل ظلمة بي كبشرة جي
1: كخوجي شراء مرتبا شاب يعني طاربة تمام دكتورة تقال دكتورة تقال تقشير بشرة وتشتي واني فانا يعني انبيجن باندوري خوشي هنا مثلا تأثيرات خوشي جانبي جي هنا مثلا احتمالها كاسي كو نقوم بكن مثلا بيزن كاسنا كرنا شوتينا تشوهات مارا چهونا چه نصائح تا في آير هاي تهنا دفا
0: شغلة دفي تشتي بالذات يد الخبيرة يعني أمد بجن لازم خودي شغل بوي شغلي رابع خودي شغل نوالا أز تشتكي بين نظارم جبور بحكي مادي أزوارم نصاغة كي بيلنم بشاوهي أو تاني جبو أم بجن مبلغة كي جي بستينم نو هرمي بشاوهينم حطاتها لي عمري خامش كلابي دي فردا أخلاق الطبجي لازمة أخلاقي الدكتور تيه تشتدي ديان دستي خبير بيرابه شخصي خواه يعني خودي مهني خواه بيرابه نحالة كاس بيرابه
1: دبه دكتورة كاسي كي ني طبي مثلا كاسي كي خلفي خواه طبي تنه بيوا جهازا مثلا بيكوني و تزاني لسر بشرة دشغل لسر چهرم دشغل بلكي ام ازوت امزون تشخص احتمال دكور هره احتمال بنقودي طبقاتي طبقاتي جرم بوندور الوان بك بس دبيكسي كي ني طبي في كاريبوني
0: نا ابدا خاصه جهاز فراكشنال بالذات حروقي خو تراجع ليه تنيا يعني كو حرق تشيبو علاج نابي لانه بخو اشعه يا فاياك تشتديون موادنا الجامعة هنا كيميائينا نها بني فرقي دكور ديا مثالي كي بيشوك از بدم نها كو كنجي هنا تشغلي كي تشغلي تحصاب ديكي جام خوا انه مثلا ولو جسديك انه ممكن عرضك جانبي تشيبه تنا يد الخبيرة بي تنا صاحب المهنة بي تنزاني كي تشتو علاج بكي واختلاطي
1: عارف وصلي
0: او اختلاطك وتشتاك دار كافي مصيبة يا جو شخصي هاني ناي خبيرة وفا تشتاجي بري منتشرة بر مقشرات بالذات نتن أجهزان الجامعة مقشرات مواد للجامعة مواد كيميائية نعم الفر لاحظت كم هافيني جي استخدام دكنا هافيني ممنوع منعا باتا
1: ها بابسم دكتورة زوزان هافيني
0: ممنوع منعا باتا
1: شو تيدا ممنوع دكتورة شو تيدا
0: شوي تيرو نابي روية بيبني
1: شما ها
0: تفاعل دبي بشرة طبقاك قالند جيراد بي جلد حساس دبي أم دبي جم بيبي فيس بني سرتوفي زاري توتشك دبي بشرة كوارجا دارت كافي حتى نتنرو شو بجيرانه بي يعني لازم دهريان على الأقل دهريان دو غرفة كده مكيف تاني بي والرغم يفاجي لازم وقت روية صيفا شتاء أنت تيبدي هافيني إذا فستانة بهارة تيبدي
1: تقال واقي كر أجي برسا كم أبو السر أو يعني دمي هناك واقي تيبدي كنجي هناك تبي جرجع مدر كم مدر فاز واقي تيبدم از در کف مسوقی در واقعی تی بدم گرگ از یا هندر در واقعی تی بدم یا سبه تی بدم یا نیفرو تی بدم کنگی آتور یعنی زانستی کنگی لازمه واقعی تی بده
0: واقعی زوستان ها وین بهار پاییزه تکه تی بده تشتگی باران لید کر باران بوها لازمه مرتبی تا واقعی تی دایی به و نقطه اساسی نه تنه ای ها وینه هم نقطه دیدیان که تجدید واقعی ام فضل دکنج منطقی مرا الساعات تيبدي بس لفرجل تشتكي تساكن انه ولا اسكي دار كافن بوجير على السريع تيبدي مو دار كافن فارق دك واقي هي بريني في ساعاتك تيبدي بيعتمد على الفيزيائي هي وكيميائي الجامعة هي اي فيزيائي طبقاك الجور ام دبيجن مع تنتي كرم مبيض تنتي ده هي
1: ايوه
0: سبيجي تي ده هي طبعا معالجه جي فايت تي دي وتكوني فورا دار كافي فيزيائيه محميه اما اي كيميائي لازمت على الأقل بريد دركتني خوب بيس دقان تيبدي ودي الساعات بجددني إنه شخص هاد بجاز كونم فورا لسر آخوة باري بدم إنه مثلا الرومنا الجوكي ما أسر دقات عسريع تيبدم دبين نانوبي بس دفردو شد بيت دفردو مسا ما قرتية أساسا إفرازات دهون شي بنا تتعرض روية بيا كنت فاما داجي سر بدي فاما دانقش كي دبن دادي من كنت حتى هاري مولجك عصر مغرب ببي كنت تتوج بيربكي ناشو يجيهين مصيبة مع أنه مادة طبية يا
1: قرقت بشوي بشتيبه
0: لازمها بشوي يفضل يفضل بشوي على الأقل هافيني مسام برفاد بن أشخاصي مسام يخوتنا بندي صفاد بن نتيجة حرارتي
1: بري روكتنا لازم تشكل لسار شوتنا
0: بري روكتنا سبيو إيفاري فوتك 100% بشوي غسول روتيني أمان هال سار قلبكنا انه روتين اليوم شتوبه بس كازواق بيجما دي نوعي نوعي بشري خزانبي نوعي واقي خزانبي لغوري وقت انه لدركتني على سريعتي بدي لبري بصدقان لازمتي بدي والنوعي واقي ساكنه ونوعي واقي اللي بيناسب بشرتك
1: ايكوج
0: جو بشره حساسه رهيه جو بشره مختلطه رهيه جو بشره دهنيه رهيه جو بشره جافه رهيه قلت كينجي خربط بكي ان هاكو ازرابم بشري من الدهنيه ازرابم ياكي سماكي خويبر واقي ياكي سماكي خويبر اي واقي بشري جافه استي بدم بره بيكون افرازات الدهون هنا مجربو سارقرت بنو دقيت بحبو زيوانو دبي مشاكل ودبي تصبغات شي حتى
1: دكتورة تتمنى هنا أم جيرا بجنو واقي جيرا نابي؟
0: نا
1: مش جيش كارد بي؟
0: مش جيش كارد بي بيبي يتوشك تدناري دبنا أو زاري يتوشك وتبخارد بي سار أوفي تدناري واقي جين ددن جوقي تدن حتى أنه البار أوفي سابقي تعرض بي أبدا
1: تمام دكتورة تشتي دين دكتورة أوجي قريداي تزاني تم بلتي ما برسكي ودناري دبي صابون از حرو ساتشو بخوا صابونه بشوم چه صابونه بشوم لی صابونه بشوم لی نشوم جبو و بشری هانه تا گوتی دهنی و ای او ای عشق
0: روتين عناية بالبشرة كيف هبه الجمحة يفضل الجم إنه هر كسي جهبه ناش أشخاص نائم دبيجن فقري ديكة تكون تانية بالعكس خورتي ما بيتر لازم استخدام بكن روتيني عناية بالبشرة غسول يا صابون حصرة نقلة صابون به غسول عميق دشوالي غسول سائل تي بني أوفا طبعا جلايكولوجيك أسيتي ده هي جاما ساليسيليك أسيتي ده هي فجدي حسب نوع بشرة فيتامين آتي ده هي حسب نوع بشرة أم جرى حد الدكن بشرة حساس رام تشنيدني حساس دكني سينسيتيف فيفضل خورت وكاتشك حرد استخدام بكن أما هو بجي روتين شتو داس بيتك جباركو شباب بشكل عام دو إفرازات دهوني خواه بيتركات شكونن فأجبو تعرض حب شباب نابنو تديد قلك كاستين جا من ها وقت الحالي خورتن بريدا انو حاب لي دركاتنا شوني خوابونا حفرة جوانا بونا عقدة نفسية وهي جارة جبو ثقافتي منطقية جفادت كنوارن جوان بكو بس بو دكتوري عناية بالبشرة لازم اي كاتشكم لازم فيلر وبوتوكس بي فوتان قناعات برنا نو بالعكس از كنصيحة من جخورتن بالذات را نشر دكتوري بيش تكاتشك بو تجي فاديد كي كوتشو بو هارجام دكتوري كي خورت نعيب ونا حرامة بس يعني تقص تأثير حالي وانا نفسي تكلم مزنيت ناري تين دبين كورت ونو فلانن
1: أكيد دكتورة نهاد دفي ويدا مثلا أمبيجن أم دبيزن نو مثلا تقشير البشرة بر جارك دين أمبيجن تقشير البشرة بر إزالة الشعر وتشتيواني جهازي نهاد در كتني تشتيواني أمبيجن كاسي كون نخبرتي ده بشغل مغو شواطي چهدك واشواطا احتمالا بغره احتمالا رحط مثلا جي مروف جي رحط بشتو بشتو زانو بي از خازم هرم مشكلة که پرسکری که مهه و پرسکری که من بحوان و کریمان حل نابه اشتو زانو و کسا به علمی ده شغله و کسا جیهاتی نی جیهاتی که از هر مجم یا چی جیهاز جیهات من نابه یعنی ملت برنگازم ملت نزانه مثلا و جیهازا ایتوری رنده و جیهازا نی رنده مثلا
0: نها بشكل عام أجهزة الجامعة الكوباني تقريبا از جيشكن ناتنا كوباني جزيرة جي از تدي فترة كدرج مام لرق جا فترة كدرج ماما أجهزة جيشكن تقريبا ندن مش كلامة ند أجهزة ده مش كلامة ده يد الخبيرة ده طبعا جهاز جهاز فرق دك أكيد هناك إنه كنتائج نك إنه أزية شيء كلا شيء نك كنتائج جهاز جهاز فرق دك حركة بيجن جيل خط تطور دبي حركة شركات جهرتن بس كأزية ولا جهازك جهازك داني بتنين استخدامك جهاز تأزية نك يعني نقطة أسكب تاجين ما يد العاملة كسي بيد الشغلة عمق إصابة فرق دك كعلاج ببي لعلاج نبي أجهزة فراكشنال أز شخصيا فضل دكم نهائيا تن الطبيب بي تسرنا شغلي
1: فراكشنال تقول ايه هنا تقشير بشرتك ايه هنا
0: تقشير بشرة ياك ندبات ندباتي حب شبابا ندباتي حروقا ام مع فكرة فراكشنال ام جو حروقا وندبي وير استخدام لكن بيتري واساري حب شباب وكورتي تشيبي بيتري كعلاجك تجميلي وكيديني وعلاجية هذا جهازك علاجي ام بيجنتي حسباندن ليزري بورديسا كشوات شابه شوات حسب عمقي هاني ضربي لي خستي حسب حرارته تشنا هنا امكان انه قدم بكن هو شخصنا تانا جما تاتو ازاله التاتو لجم خرا كرنا بركور شغلنا شنو خو مشوها ويا اسكم شربجم انه امكان كنتيجه سدي بيست وغيرن سدي سب اللي كتير يعني تشقص بشري خو مره متعاون بسدي تشلا وناغر شنو خو شواطه بنهاية شواط شابوية عميق شابوية يعني تاتو چو قاس باري كور هاتي او كرنا كو دق گرتيا جواب بيتر كور كوليك هاتيا معنى خواه ما طبقه
1: چرمو بن چرمو بيجن
0: درمو اپی درمو كامل ما در باس كريا كو حتى ما فحرقا چه كريا تحرير ام تشكي كي هنكي سر فراكشنال مثلا دي شغلين هنكي حقونات انا ام اعتماد دكن هنكي كريماتي ترميم ام اعتماد دكن بس ديسا از كسين كو دارن بيجن ولا ام اجوار فاقر النتيجة بنابرا بكنا كطبيب اجوارت بيجن تشتيواني فانا قارن
1: دكتورة شيرات انتاج بو تجاعدان جغيرة تشتي تقوتي جهاز و ارينا شيرات انت وكدين بشكل عام شنا مثلا جو زوزو تجاعيد چه نبن تجاعيد مثلا و او دوري سرچاوي مرا چه دبن شتو چه نبن اصلا پر نبن یکو چه بونجي کور نبن
0: نهاج بوكو چه نبن اساسا دو بيكون امكاج اعمار نجوجك دو نصائح هم بواندنا نبنكو اين ها باري چه بي ثقافة دي سفرق دكي باري ما نظام بو تشتيواني ها نجمه دو بقرونو هرن باري ام درباسي فو مجالان ببون لطبيعة دولتي ام لعيش دبن فرق دكي احداثي مي منطقي ام تيرو درباس بيكي فرق دكي
1: تشتي نفسي كر
0: أري نم نقول نفسي برد أثير دكه روتين عناية بالبشرة كهبه فأم بيجن أعماري تشوك جيلي ندرد كهبه هين أنه ما تعرضوا كتير لبا مشاكل روتين علاج يومي جامعة هبه يعني غسولك مناسب شو سرتشو في ترى مرطب وقي خيروية فتشتكي بري بسيط أشخاص إن هانك أم بيجن مكياج ما مكياج مواد تجميل جد خاددن إيفاريون فيجيريون سرتشو في خلا بشون وراكهن ممكن حر مثلا اسبوع دجاران سيرومك اخوي فيتامين ا بينن يا كريمك اخوي فيتامين ا بينن شركتك نظامي به نوا مواد تجاري بن درغش سيده لياك جيك محترم بكرن اسبوع دجاران تي بي دي فيا تجاعيد ناعم نيل ندر كافي كولاجين ده حريك نترجو فوندا طبعا كروتين يومي يفضل اعمار جي استخدام بكن بس فاز بجمج اشخاصي هون تشوك هين تشتكل لروان درنا كدي اما اشخاص هنا كنت جعيدي خشبي ديسا مقشره كي بسيط فيتامين ا مقشره ومحفز الكولاجين لانه اساسا هي لانه فيتامين بالجسم حفاظ سر غذائي خا بكون خارني خا بيري جيمات هنا كفن
1: خارن
0: خارن وخارن طبعا اوك حسابك كنت لترك فتخوز فستان روي على الاقل على الاقل كنت تو اوفن كون فخوي دلتر بتلازم بشكل يومي
1: هافينه دا هافينه تو كم دلتر
0: توكم هري كم أشخاصي هون كنت بيه أنكم أوفي فخم كل خازور بكنا وقيت أسير دكي تعرض روينا بن أي منتجات استخدامنا كن كنصائح فا أهم شيء أديسة بجمل غذائي خوا بنيرن جبو إنه نزول وزن خوا محرومنا كن جو فواكه وخضار وغذائي هون كن بيجن فيتامين بر وأوف بر بجين لازمة هافيني فايجل سر دقيق بكن حياة لما دانا استخدام كرن مقشرات هافيني ممنوع منعا باتا ممنوع منعا باتا وإجراءنا
1: رياضة دكتورة
0: رياضة سبور. رياضة كامل كاني بكي بس إي رياضة كر أثناء رياضة تتكي لترك أوف ألا فاخويا بس على فترات متقطعة ناروني وفاخوي تبيرن كاني حركان رياضة بكي تعداد كي
1: أمش بشرة وتشتي وني ورنا بور دكتورة سادمين هنا تورة بر بور دوشي مثلا صلعة شيء دبي تشتي وني شنا دكتورة
0: نقص فيتامينات ومعادن وحالة نفسية
1: إيه تورة بر بنا
0: بس كترتيب حالة نفسية بارتين نقص فيتامينات ومعادن تن
1: وانا مری کنه خواهی بپارزه کنه تشنه بکه مثلا تزانی خلاص ویراسه دا مالکی گیشکی سلع بیرشید مثلا پر دوشن چطو کن خواهی کسی هانه کدو برید مالباتی وانده هی چطو کن چه بکن حیا کو پر یعنی به عمره کی چوک نباشه علاقه مرسله وشاندنه
0: که الا باشه یعنی وای ویراس الجام هی بس کنش تو خواه بکه مثلا حیمات بکه 17-18 سال در باس کرن لاحظ دي كل خا بور سفك دبي بور جيم دبي بور دواشيا جلسات بلازما بكا جلسات ميزو شعر بكا فيت مكملات غذائي بابا الخوارني خا بنيرا حاول بكا قدر الامكان دوري ستريس وتوتر كيف تشتي هون كتسريع الحاله جاما شيت كن انه ديلني كو بور زيد بواشي بس دي صفا علاجك جزئيه لانه الجينات الوراثيه انه كوني بجوهري
1: اكيد
0: كي جينات وراثيه دور خا بلي زيا كار خرابه
1: دكتور ام بريدفيزن او جي غريدا بي تشتي مشاكل درناقن هناك درناي خا دچرن درنای خود چوک دبن یا دنری رنگی وان هاتی گهراندنه سده میم وان چنه؟
0: نساغی جلدینه جامع فطریات جامع هی اکزیما جامع هی صدفیه پر جارن دنری حتی در دوری تأثیر در دوری ننوکی تجید که و دیسا ام او دبن سیرومات نن اجنبی هنه نئي فرن وطنينا سيرومات أجنبي هنا دهن دكن طب عربي ذاتنا ملاتي ما بر استخدام دكي بس فائدة خواه هي لكو أم بيجن سير وزيتي زيتونان فانا إنه كونو إنه جبوتش من طب عربي ده بالعادة أم اعتماد التشتي علمي دكن كطبيب بس أذفا مثالي ده ما إنه نوقان بالذات أشخاصي هنا كون صغي بيروتنانا علاجي خواه لفيدر سيرومات وطنية رنتنانا فلذا أم دبجن كو أس كسي إمكاني تنا تشتي أجنبي بني اعتمادها ما فتشتكي بسيطة لأنه تركيب مادة أجنبي أجمرته التركيب وان أز بحث دكم سير دنيف ده هي
1: أوكي خوش
0: وجبو فاكي من معلومة
1: تمام دكتورة بر أم دبجن دبي أوفي قرم لأوفي خرمي خوبشون
0: فاتر
1: نه گرمی نه گرم
0: ساره گرمی
1: ساره گرمی
0: کوبانکی
1: آره آره
0: ساره گرمی آوه گرم بشره جاف دکه تبی بشره تی دهنی بیشت نردش حمام درد که بی تشققات چهت کن پر عاجزی چهت کن
1: یک دین تب نویشن واجی ده فتری می اوه ده ده پرسو اریونا راسته نراسته دویشن حرکی کو کریمات بهابن هین فایدی خواه پره
0: نا
1: ایش خواه بیتنه
0: نهائیا ممکنه تماده که بسیط ارزان بینید نتیجه که پرخوش لی ببینید او جانی تتقابل بکه
1: ریتینول شحر کسی راد به
0: جو عمری 16 سالی داد فادل دکم تی کبینه
1: جحر کسی را
0: نحر کسی نهائیا اشخاص سلیم ای ساغلم اشخاص هانا اکزی ما تشت بیر هانا اکید هم بشری بی بر جافه هین ام جاف ناکن اشخاص ساغلم تقریبا 16 سالی و جور ده اطفاد لدکم دروتین عینه کبه
1: تمام دکتورا تپرسه تی تالی که بینا گوتیم پرسه او شیلتن زیرین جبو واقعیتان جبو عینه بشرشن اج گهدارو بیناره مرا
0: تشتیک تنه تخوازم سر رکز بکن هر نجام خودی مصلحه کبان که از بیجم یعنی هر نجام برا دکتور بن على الاقل کو خبیر به خبیر نبشاده بن یعنی مثلا ام بیجن خبیرت ناخو براء تجمیل هنه لدولت اوروپی جهنه هنه لدول خلیج هنه الحر داره هنه بس شهاده برنا کورسات برنا نظامی
1: کورساتی برنا
0: اره زانن کو خرباتاک تشتک دی اجراء دا چه به اعراد خود جانبی چنه و یک ید الخبیره ام دو بیجن نقطه دی دیان موادان حالات تشت استخدام نکن طبیعت بشریت نبین ایها والیت نبین خشکیت نبین ایدیت معنو دیات نه طبیعت بشری فرق دکه ماده نظامیش بشری خورا اختیار بکن بنسبه شباب خورت را فدی نکن مشاکل و بشری هبون هرن علاج بکن نعيبه ونحرمه وعلاجيه نتجميليه دي صبيجم روتين عنايه بالبشره برا الجم اشخاصا كامله هبه غسول مرطب واقي حالي خو نفسي مرتاح بكون خورني خو نظام بخون
1: صافش دكتوره زوزان حسن صافش بوقت مره شيلات تي برغرينغ و معلومات زانستین تا مرا پارا بکرنی میوان و گهدار مرا پارا بکرنی گهدار و بینرین آرت اف ام ده بوی آوائی امگیشن داویا برنامه درد و درمان بیمنن خیر و خوشی دا لبند اما بن هفتاته ده مجارکنه ده برنامه درد و درمان لسر آرت اف ام سپاس سپاس

هابينس بلا قدره ما كانوا قرنجين تمنان دريش دكنو دلي فرهجي تجاري بيرنا بتامر حسني جي برب تشعف ظلام تجاري بيرنا دوباره سلاف لوبن قدره ما شميه بيستو حفته مهيه هبيا روجك خوش و آرام بوا تبد وان روجن هاوينا قرم ده كو بزوري بري مددكو امل قرره لتشتن كو في روجي هينك بك ايجا دخلك ايرو دقلك مجارين مجي هنا امج سبورو ورزيش داس بي بكن طيبت امي قالا كيك بوكسين بكن كود في دما داوي دا قال كاس بري خود دناوي امي قالا مسكيجي بكرو كخلك دير كد بيجا عطرو بارفومان كود هاوين دا بهن دو قهره كي جاهري مرغوبة جاالي كتشو خورتان و دهمان داوي دهمان دمي دا جي امي هري داوي داوي بكن بسري لوان دا وران و جهان بكن كو قرما هاوين دو كجي و خشيا مونديالي جي بير در باست با افدر چيه بمرا بمينن كو بيهتر ناس بكن از دورين علي لسر مايكي ما و بمرا جي حردو هفكاري من سلاوي وان جي بو لكونترول هيفا و بارين امي هرم با هيفا سرانك قدار بكن و تمام بكن.

0: أشتي بشكل عام شو كاره وش مزمارجي أو قل لك صح صحتي رباشة صحة دل عضلاتي مروخ خردك لا شيء مروخ قوي عندك وقت وزنك يزيد هبي أو وزن دشي شوطيني سرعتي حرارة شوطيني جمعي قل لك لا شيء مروخ سيفيك دبي حركة مروخ سيفيك دبي أفش علي يعني جسديا أو كمبيجن فوائدين أكيد جسديا يعني قلت وري نفسيا قل لك أنا زاروك إن هاني ثقة تاوان بنفسها وان كنية فتعزيزي ثقة بالنفس الجمهور شي دبي قلت يعني ثقة تاوان بنفسها وان بلين دبي خور دبي قلت انضباط دبي انضباط قل لك هاي دبي العبيدة احترام روح رياضية جمهور شي دبي طاقة سلبي جارنا مرو يعني بتحسي طاقتك دندري مت متخاز بالا بكي ده ما بو مرو دليزي طاقة سلبي حمد شي دوي دوي العبيدة
1: والله نجارنا هر دم طاقة سلبي انرجيا نيجاتيف هي زينا تمني هري باش بوي في سبوري چند تاگو اي زاروك جمع هنا سي سالي چار سالي اف كسو كوار گرك بري لايقتك يوان هبي ياشت كارس صفرة ده سبي بك
0: تا انا يعني مزن و بچوك تينا جمع تشتاكي نزانن ام اش ده سبي دكين تأسيس هي ام هدي هدي يعني مرحلة مرحلة حتى نيقو لايقت شي دبي ام ده سبي دكين و حتى نيقو او سربست بند من لاعب
1: إذا جوا مروب في لعبك وقت نابي مختص شو قيسي وقت اشتر لازمة؟
0: خدي صال نطولن بما مروب صرفه بتعبة بما مروب التزام به ويبقى إن شاء الله.
1: تداوي ده شو بياماته هاي هركسي كنت خاز بري خو بده في سبوري لهنا كي بترسي يانجي أم بيج مترددة يعني دو دلك وبظام أفاج بوكا تشا باشا يا أنا باشا تشو وانا تشد بيجي؟
0: غيرك كتش بري خورتا بري خو بدنا في سبوري و
1: بوش مالنا
0: إن شاء الله
1: قلت لي باشا حمي قاريار بلا قلت لك سباس بوتا
0: بس مارو تعدى بلا بي مارو تعدى لغيري خونكي بسبب يعني لازم كتشكيرا باري خون يعني مهم ترى
1: والله جن بالعادة يعني تعدى ناقيا كساكي هقر يا تعدى لي واري كار براباني برخو بك قلت لك باشا قلت لك سباس بوتا دس التصاغ بكوتشو راهي نار زينة علي راسي سربان أقاهيا بنور كيك بوكسينج دمينا سبوركي كو أري هيزة للكالكاوي بواريا بخوا ديسبلين ولياقة تدد وكتشو خورت إيروكيش باري خوتنا وقال لك سباس بوتا زينة علي تبمربو جباجاري قامشلو

0: نازك جارك بيجا بلا والله دلو زحمته دلو جا تاربتها قرب بهنا نازك نخش ببلا أجل قال مجارك قالك يخش بك بقداري ما دبي هافيني دا يا هري زدا أمجي عاجز نخيضانه إجا قالك أس بري خدنا ديودوراني بري خدنا مزيل عرق يانجي بري خدنا عطرو بارفومان إجا عطرو بارفومان هافيني جي نوكي زفستانينا يا هافيني قولة فيكية سفكة يا زفستاني بهتر قرانا عودو توابلة قالك أس دما عطران جي لدكانا دقرنا هيفا دبن مالا خبشي دمكي بهنا ويتيقو هرتنسة دما ويتشي إجا بفي مجاري ومي بهتر فا مجاران نافا هفدو دا ناس بكين هفي فيما كمن يا تو ماركري هبو بفروشكاري مسكو بارفومان بريز زنار عزيز جباجاري ديركي ما بهتر قالا عطري هافيني كرن سدما قهرتنا بهنان وإقبالا هري زيدا إيرو لسر كيجا أصطافي إيجا كام قدار بكن بزنار تشمرا آني زمان قدارن آرتاي بمرية فروشكاري عطران يانجي بونو بارفومان جباجاري ديركي بريز زنار عزيز زنار دما تخوش به بيدار متباش به
1: وي سرطابي من يالو وسهلا
0: قلق سباس بوتا زنار هر ام دهاوين يدنه وامي برب تموزي وطباخي جيهرن بلاي قرماهي جي روج بروج قرم تردبه إجا قرماهي هاوين برب زفستاني وچاوة تأثيري لطبيعة عطران دكي
1: والله هافين عطر عطري هافيني هنا عطري وقحمضياتا هنا و أب عطري سفك هافيني رباشن ويدستانا دبي عطرك دجوار تربي
0: حرارة تأثير الوان دكي؟
1: حرارة تأثيرك طبعا حرارة تأثير الويتك دهري سباتيا ويكيم بي ماركاتي أصلي تن سباتيا وكيمتك طافكا قرما زيدا معروفة بهني كيمتك
0: إجارة هناك عطر هند قرمي داولو نخوشتين قرانتين السدامة في تشي قلو؟
1: ودي السدامة في نا دبي عطر قنج بي عطرا قنج بهناوي ناي غيراندن بس يا نخبات هنا نخباتا ويسبق بي بهنتي غيراندن مهوش بهنا عارز بي خاص هافين هذا ودستانا دج نفس الوقت أو بهنا يا نخبي كاريبجي يسبق بي بهنا ويتي غيراندن نبارس بي بس بهنا يا أصلي بي فاقش بي وكا خود ميني بهن
0: بله بريز النار دهافينه ده هري زيادات شتكون بهفرتي كل دكن تبلهف دكن وكا مكوناتي عطري هافينه تشنه تقو حمضيات عجبا عود ومسك وتشتين ديجي دناف ده هنا
1: ناولا نو بس حمضيات وفواكه أكثر شيء كتلا فواكه مشن وكا قل زهور مشن قولي أبي قولي تانك قولي هنا قولي بهنا قولانا يتانكن أو إشخاص يش كتشكانش هابين رباشن ويا خورتا معروفة حمضياتن أو بهنا وخوشترن وبهنا سباتيا واجيهايا وباشترا بها بهنا أبيد جوارتر ويا دستانا بهتر توابل ما توابل بهنا واتن أعوادن خليجياتن شرقياتن أبيد دستانينا
0: يعني كاتش قولو تشيكن وخورجي بري خدنا حمضياتا دهابيني ده
1: حمضيات معروفة بهناوي هل الكودري ماركاتي عالمي أبنا فروتن تبي عطر حمضيات بيش فورتارا وش كاتشكارا فواكه زهور تشتولينا
0: إجا هاويني إيه وكنا بيجن سفكي وزفستاني إيه قرانة مانا
1: طبعا دستان بي قران بي آري دستان قران بي جبر بيهن قركي نادر كبي دستانا دنيا جميديا بيهن نادر كبي بيهن قران بي حتى در كبي هاوينا جير نابي تلخب كي عطر استعمال كي يا سفك جيبي أو بيهن حمود در كبي مفعولي خو كامل دستان دن لذيجا تشك هيا سباتيا و كيمت بي درجة بي مثلا يا دستانا بلكي بيهن شار سعداد مني يا هاوينا دهلي بيش سعداد مني بهنا إخلاصي بي
0: اها دهافين ده تجي جو قرمة وخيدان جي هيا با تأثير البهنة عطريناك وجباركو تتبيجي هافين جي عطرة ويسفكة
1: وده تأثيرها ويتشيا كوه البهنة خيداني عطرنا هيدا كبه مثلا خيدان بهنة خيداني جادا كبه بهنة مسكيها بي يعطريها بي بهنا خيداني تيسفك كدن
0: إجار عطرنا ها بوية وكم مسك يعني بوية موضة يانجي اختيارك الشخصي لقولي ذوقة حركسية
1: ودي سر مشكلة هر شخصي كي عطرك خصا عني حنا الزبون هنا زمن بلكي أف ده صلاة نفسه بمسكي دبل بلكي بهتر جي نفسه عطرة خونا غيدن وهناك هنا عطرة موضة نزلن اف دي دي منو سر تريندات انا تريندات نزلن انا عطرك ودين يا كاتشكايا بربري هير ومسكرمان اف بلكي مشهوره كاري بيجي قالك عالم استعمال كيفنا ودين سر وطن عربي كامل هي مسكي استعمال كن
0: زنار هر ون خلكي ديركي جا عطر دبيجن مسك ايجارنها بهتر عطر ايكو تركيب تين خلك دخازن يا جي اي جاهز ايكو حاضر تاني وندفروشن طلب هري زدل سر كي جانه
1: والله هي من شغلهم حبو تركيبة. أف شغلهم زوفة تبيت فريدكم يعني زبونهم هنا حمو تركيب. ويا مجي يعني كاري بيجي تركيب شيترا بهتر بهناوي دميني وسباتياوي بهتر هيا وارزان ترا كيمي و ماركات جاهزة كاري بيجي جاهز شيترا نوعني هنا جاهز شيتر مقالك يا تركيب. واني سعر جي سعر كيفا خم مش فرد يعني سعر بهرس هزاره هيا حتى بيصل هزاري جي هيا تيسر كيف أخدش ورا ناقيني
0: إجا بازارا وكنابجا مسكو عطوران دوان صالين داويدا قر تربوية خوش تربوية ياجي كيم تربوية
1: خدش الحمد لله شغل هنجي بي زبون بهتر استعمال كي على ما شاء الله أني كس جاري حركة أني كي بلي بي أزمة كي بنا بس باصالة هنجي خلتي ما در كابن الزربة وأسواق بابونا على ما شاء الله بهتر استعمال كي استعمال يعني استعمال لا بيهتر بوا نجيبه بيهتر تدبي
0: خلك ما حش خوكري نمانة
1: أري والله كرمان البيت يعني هذا الكل شغلنا ما هذا قال كي حش خوكري نا والشامجية شغلي زبوني ما يزور آبا هبون وركندين يعني قال كي استعماله وما شاء الله قال كي هبون قال استعمال ترن وحش خوكري بود
0: إجار خلك عطري أرزان دقرن يا جي إيه جراند دقرن إيه بوها
1: خدي هركسي سر شخصية تاخد به كريو بار حبن يعني هركسي قرقة وتاخد به
0: إيه چه عطر وسعر هاي تحددين نافي عطري مكوناتي وي تركيزة وي
1: نافي عطري يك جينا حديني حمو مبرنداتي عالمي أماركاتي عالمي وكا مجي هوغو وكا بوس أماركاتي مشهور تي سعري سر كيف أخوتي به يعني بضف هزارة بتاري بضف هزارة حتى بيصد هزاري كاريش فرد سر درجاوي وسر كميات عطري وسر كميات شوشامسكي
0: اجازنا رب لا از تجربات فداك يجي بقرم جبوك عطرة ما ثابت بمينه وزو نره ام لسر جلي خبره شيني لاجي لسل بدن اخوه كاتج مرابيجة
1: باشا قضية تراسي بجل بيهترد بيني تصوف معروفة بيهترد بيني جلادة عالم جسم جيدكي جسم تيقر عندن خون كاري بيجي مهول كاري لسكرا خوكي بيجي النمط غلا قال لي هنا جسم بلاكي ليا ثابت جله جل بيهتر ثبتي بينا بينا
0: أم الجل يا خوكن
1: جلدة بين جلدة جبر جل نضبغ يجيب جلدة فاتح بين نضبغ عندن كاري بين جلادة بكي بيهتر الثباتية بيهتر حياة يعني جل بيهتر بيني أواد يجي بيني يعني كاري بيجي دي ساعة مدتا جلا بيهتر الجسم بلكي سي ساعة جي
0: ويقافي أمي الجلد أمي الجل خوشي بكن أمي البدن خوشي بكن كتامان ببه بلكي شاشية هاري زيدة شاشية هاري زيدة خلق دي كده ماكو مسكو يانجي عطرك بكارتينين تشيه بلكي حفظة ويجي مثلا أشتر بيجم هناك دي بيجين هجرت عطرة أخواتيخة جيه كي بجمدي به بهنا ويناقو هر اللي تين جيه كي قرم بياجي برطافي به بهنا عطري بدا ميرا دي قهر توفي تشاوة دي بينا
1: والله هما تشتبكو جمدي به تشترا أري والله برادي ده به تشتا جيه مسكي جمدي به معنى مكاز جمدي به بيهتر بهن تخبيرا خرسيني وخشتر دي به أري والله قرم طاوك وضو ضوي كهر بي لامبا ما لامبا والدربي بهني قواتا السستكي فاني كوغرمسي بي تاثير ليكي
0: اي باش هاجر مشترقو عطركي تاني نافي عطركي جمره بيجك وتحس دك دهابيني ده بكاربين تي تش بيجا جبوي كاتشان وجبوي خورطان حريك يك
1: جبوك كسا ها ما جبوك كسا محلي ما ديركي جهه وقام في جي محل مراكيه قام في جهه زي عطرك كسا دموا هوغو نسائي هوغو بيجن هوغو نسائي ما هو جاي جهه هوغو نسائي يا كاتشان هوغو نسائي
0: بله يا ميران
1: باشكور ببن ويا ميرا فرزت سي ايروس
0: از والله يا ميرا ناس ناكم بس ازاك كان
1: ناس فردسي ايروس فردسي ايروس هي ماركه معروفه قال كي شابير او قال كي باشا از بني قد نصحي لهم بنا يعني
0: بريز نارت خوز داوي تشتكي بيجا بحكم انكو تجرباته هنا بطابت باصالين دو دريج وتبعطر ومسكارة كار كريه داوي تشتخوز بيجا
1: ودي شو عطر شغلكي مثلا شغلكي مهنك أشامي شغلي ما ده هزار شاربة أشامي شغلي من ديلكي هات محل بكر طبعا بني ده هزار شاربة شغلي مشامي شغل باشا وام تيدا يعني كاريبيجي تجربه ما تيدا هي مزان بضعتي نخبي قنج هي براندات عالمي مواناس كن مواطنين ستي باقج متينين
0: بل طبعا ابجي مهناك كيفنا مانا مهناك كيفنا دو دريجه
1: مهنا مكان كيفنا جدها صار وشرب محل بكرنا الحمد لله تخيل مش دي صالي ماشي بنا
0: بل قال لك سباس بوتا بريز زنار عزيز فروش كاري مسكو عطران لباجاري ديريك تميباني من بو
1: ويسار صابي من ورادوا ارتف الوجي اهلا وسهلا سار صابا
0: قال لك ممنون ابو گهداری ما هنک شیرت و آگاهیان جد جیهانا پرفومان ایجاد هاوی ده هر کس لید گهر کودمال جیه کی بیان جتی ده در باس ببه بهناوی وده و جی گهداری ما ده کارج مرا بیج نعت راوی یا هری خوش ده هاوی ده چیه لسر نمارای ما 09 سسی 0 243 4 8

قدر ما دوان روجان ده وبلند بونا بلايا قرماهي هر اب حفتيا داوية جي مها حزيراني ايرو بلكي دنيا نوكا هر روجه نتشلا سيونه لبلايا قرماهي هر ديسا جي بلند طيبت كو الكتريك نينة از بدري قالا باجاري قامش لو دكم كو قلق كاس دشفرش دادمينن ودي قرماهي دادمينن ايجا خلقي باري خوددن قلق دوران كو رحاتي بيدا بكين ودمك خوش بمال باطارة وبدوستو يارارة تمام بكين هلبت الفيدري جي بارك يعني جي حديقية جشتيد بوجهة طوان كو بطايبة دهابينان ده بشتي كورو در آفا لو داري عمد بينن كومبونا مالبات و جوانان زده ده باري و روانين نامينه و هلبت بدس بيكرنا كوبا جيهاني كأس العالم ادي وقنا بيج حماس زده تربويه ادي كسين كو حر يكتيمكي دنا بتشجعينه ادي برهفر رادو بنجانا شرجي تشيد بجي لأجواء ايوه قلكي خوشة ايجا بشتي بس راني مباري خبودن باجاري قامش لو طايبت لباركا آري ويبا برسيوي بمرة بريز شاهين حسين ما بهتر قال حاضري وان بكن ودوفي قرمها بينا دخل كي قامش لو تشاوى بري خدانا باركا وان.

قدر ما ميرو قال قلك مجار انكر لي اهف بار دنا بواندا ام دبينن مجار حمو قال مروف دك ويتشاور روجا خو خوش تربك رغم روشو ظرفان جارك ببهنك وعطرك كو هستك خوش دداوي جارك بسبورك كو هاج تندوستي اخو هب وجارك يجري جهك شين يانجي كسك كو قرما هافين وزخطا جياني درباس بك جبر دداوي دا كيف خوشي هرتم جهك مزن ناخوازه نافي جارنا بعدتك خوش جارنا بساعتك آرام وقافك يجيكو أم داويجن جبوي خواه أفجي داوية خلقة ميا إيروبو جبرنامية راديو زين سباسكو حيان هاو المقهو داركر سباس بو هفكاري من هيفا عبد القادر وبارين قاسم سبجي داعيني دمدمي بورا بنقهو داري ما مالا وقفا بخاطري واح.

نفس ما عندي غيرك تدري انت بس اول غرام بحب قلبي حس

قزان وكي ودست هتس فلا سيرين وبشكو باري مقلوينينا قزان وحبالين وقدي قدي جنارين وقودي شاوي غرزين دني ونسر سندكي سسالان

ازی بری خودم از ریز از ری مالک ویرا بهورا بمشال بر بنی خود جارو دلو واب تما امیدی تو بج نبلد وی و دید تاسا سری وی کسی که زیر زر سر بسرما بلی گلی حوالی نو گلی گوند زیناری نگو خود چاوی غرزی ندنی مان سری چندگی سی سالان یارامی قدیم لو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

جيرانا زيب يا رم تباش ودي كدم نديش غيني كتلي بيا مدي سيكا جكلي سبي تنا تنا هي دي هي دي دادن دمشيان من چقا دينو بالا خدابان حرسي كچقا مشابان حرسي كچقا نبو مشاقا مقاما حاكما سري سبي مفردي يزباشيا دنگي بان كچقا نبو دنگي ناقوسا مفرديا وقت بري بان حرسي كچقا كتي كاما خي گنده مدبهنا مسكو

0: ما حموس راد تاك ريحانا دديچي بي از غشي ممزارو من ما ظالم جكي جا علي ببي مي دراب ما
1: اري اري بابي فريد بيش

ما نكته ما نتجاركي سوزك من مرداتا قولولو كركو فقيرو بلنغازو اشتبه بنازه وجه محرام ميرا المحرام بيس كسيناكم ايمي باندك دبيلولو كركو فقيرو بلنغازو رابخو بردنا بهبالوهو قراسي چار قروشاش خورا پيداكي بانك دكالا ريسبيا سجلا مارا بابي معبدالا خودي بحب قدا جادي بخواز گيمي برجا كاركي ورمش بابي من بخواز اگر بابي من ادابتا خبر دقامش لوكا خو پانا شو ديسي چار قنبا کندراب کرا بازار كي ورا جادي مش بابي من بخواز اگر بابي من ادابتا خو بابي بشتي بدريه مالا بابي مكچكي رود نيرو شاداري شنقه دين خوبدار داكي ازي وي چاقي مقابلي چاوه دبسكنم دنگكي بقيري كمكي بهواركم ازي بخير خوازك دکام باقي گنده مدنما بدست منو دلاله ماله بغرب ردين سي چار قلپا مدرباس كي ايمي حوالو هو گرنو بجنو بالا ايما حمو اسرا بطاك نحانال دبه چه مي از غشين انزارو من نمازانمش كي جا

مات وازد بس ما ماشش براي وكشيرم وكروجي درويش عبدي سواري هدبان نبينم ازي هر دوازد بس ما وهر شش برا لدوس

شينا فنجانا قحوي يا دي تريشونا طاسك يا عبي بدمت دستا هاي لولو هاي لويم.

خوزي بريم انت ديبا يا زيادة يك بريبا برا برا بدل يخوى من كاريبا أبيناتا

ربي بخوكي بخوكي سليم بشوية كذي قولي كيف ليكي وبركبان وقريم أنا بيجونا سزيارة شيخة دي مغلوبة شيخة.

بج وبالا كشكي ما في ساني فريزيين وبج وبالا خورتي قلدي ما شال وشافكيين وكشكي بجيلا بكودينو حكا تبي ولي بفخازي بفخازي والله كاتبه ما خازي ويصبه داني نيرو

حتى تبي والله حتى صار كذا دار.

خرزم جيلي.

والعين والعين والعين يلي تكحلت، والعين يلي تكحلت من

معنا ضيف عزيز على قلبنا دايما الاستاذ مارون كرم، فزات الاستاذ مارون كرم.

تباك من واپس مام بحبك تمير يا سلام وقت تباك من واپس مام وتحاكي بأجمل كلام أدبج